الو او تايزرو 4.7 الو سي فو جوزيف سي مدام او نوز افي كوبي افيك مونسيو بولا اوي ايل نو رونتر با سو سوار سي فري